أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 27 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يقول إن ترامب يفسح المجال أمام المحادثات مع إيران. خبير يقول إن المعلومات التي قدمها الغرب تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف بدقة في شبه جزيرة القرم. حركة الصراصير في الهند تنهي احتجاجاتها بعد استقالة وزير التعليم. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن الرئيس دونالد ترامب أوقف الهجمات على إيران لإفساح المجال أمام المحادثات مع البلاد. وأدلى السفير مايك والتس بهذا التصريح في مقابلة مع فوكس نيوز يوم الأحد. وقال والتس إن ترامب يفسح المجال أمام المحادثات، وأضاف: لقد شاركت كل من عمان وإيران وعدد من مفاوضين الآخرين على جميع المستويات ومن أعلى المستويات وصولا إلى المستوى الفني في الأسابيع القليلة الماضية، خاصة في الأيام القليلة الماضية. وتبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار فوق مضيق هرمز لمدة أسبوعين تقريبا. وأعلن الجيش الأمريكي يوم الخميس عن شن ضربات جوية على إيران لليوم 13 على التوالي، لكنه لم يصدر أي إعلان مماثل يوم الجمعة، ولم ترد أي تقارير عن شن ضربات مباشرة من أي من الجانبين منذ ذلك الحين. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إيراني رفيع قوله: هناك شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات، والرأي السائد هو أن هذا توقف تكتيكي وليس حقيقيا. يقول خبير عسكري أوكراني إن معلومات استخباراتية متطورة للغاية قدمتها بعض الدول الغربية مكنت بلاده من شن هجمات دقيقة في هجومها المتصاعد على أهداف في شبه جزيرة القرم. وكانت روسيا قد ضمت شبه الجزيرة الواقعة جنوبي البلاد من جانب واحد عام 2014. وتحدث إيفان ستوباك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في العاصمة الأوكرانية كييف في 20 من يوليو تموز. وأقر ستوباك بأن روسيا تتمتع بتفوق كبير على أوكرانيا من حيث عدد القوات، مشيرا إلى وجود نحو 700 ألف جندي روسي على الأراضي الأوكرانية، وأضاف ووصف هذا العدد بأنه هائل للغاية، وأن أوكرانيا حقا غير قادرة على إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية على خطوط المواجهة. وأوضح ستوباك أن أوكرانيا كثفت هجماتها على المنشآت النفطية وغيرها من الأهداف داخل الأراضي الروسية وخارجها، وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة القتال. وأكد ستوباك أهمية ضرب شبه جزيرة القرم نظرا لوجود الكثير من المنشآت العسكرية وغيرها في المنطقة، وأوضح أن أوكرانيا تشن هجمات على أهداف داخل الأراضي الروسية وفي القرم لإجبار روسيا على استنزاف مواردها لحماية مساحات شاسعة من الأراضي. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تخطط لاستقدام 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية، ولم تؤكد روسيا هذا الإعلان رسميا. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم السبت إن الاستعدادات لاستقبال القوات جارية منذ يونيو حزيران في منطقة فورونيج غربي روسيا. وقال أيضا إن كوريا الشمالية تستعد لتزويد روسيا بمنصات إطلاق إضافية للصواريخ البالستية. يذكر أنه في عام 2024 وقعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة شراكة دفاعية مشتركة، وتنص على أن يقدم البلدان المساعدة العسكرية لبعضهما البعض في حالة الطوارئ.
ويعتقد أن كوريا الشمالية قد أرسلت بالفعل أكثر من 10,000 جندي إلى منطقة كورسك غربي روسيا، حيث تشن القوات الأوكرانية هجمات عبر الحدود. أعلن المتظاهرون في الهند إنهاء احتجاجاتهم بعد استقالة وزير التعليم واستجابة الحكومة لمطالبهم الرئيسية. وكانت حركة الصراصير التي يقودها الشباب قد اندلعت بسبب مزاعم تسريبات في امتحانات القبول الجامعية. وفي مايو أيار ألغت السلطات نتائج امتحانات القبول في كليات الطب بدعوى وجود شبهات بتسريب الأسئلة، واضطر المتقدمون لإعادة الامتحان مما أثار احتجاجات بين الشباب. وطلب المحتجون وزير التعليم درمدار برادان بالاستقالة. وفي بيان صدر يوم السبت أشار برادان إلى أنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء حتى يتمكن الطلاب من التركيز على دراستهم. وتم تدشين حزب كوكروتش جانتا على وسائل التواصل الاجتماعي في مايو أيار عندما شبه رئيس القضاة في الهند الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير. وقالت المجموعة في مؤتمر صحفي: لقد تم قبول جميع مطالبنا، ودعت المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري. وأفادت وسائل الإعلام الهندية بوجود مظاهرات في ولاية راجستان الغربية حتى بعد استقالة الوزير. كما ذكرت وسائل الإعلام أن المعارضة لا تزال تطالب بمحاسبة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. يراقب المتعاملون في السوق بحرص لمعرفة ما إذا كان صناع السياسات في مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سيحافظون على سعر الفائدة القياسي ثابتاً أم سيرفعونه لأول مرة منذ 3 سنوات في اجتماعهم القادم. وسيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر 2 يوم الثلاثاء، وسيكون هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه في عهد رئيسه كيفن وارش، وسيتم الإعلان عن النتائج 4. ويتوقع مراقبو السوق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير للجلسة 5 على التوالي، ولم تجرى أي تغييرات منذ يناير كانون الثاني، وقد تباطأ معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك يتزايد حذر المشاركين في السوق إزاء خطر عودة التضخم للارتفاع. وقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام وسط مخاوف من تدهور الوضع في الشرق الأوسط إذا ما استمرت الولايات المتحدة وإيران في تصعيد التوترات. وأدلى وارش بشهادته أمام لجنة تابعة للكونغرس في 14 من يوليو تموز، وقال إن صناع السياسة في الاحتياط الفيدرالي لا يتسامحون مع التضخم المرتفع باستمرار. مستمعين، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعاً إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج، محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميته ميته،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
3: أوكي ديسني،
1: واو، إنه كبير.
3: هاشيمته ميماشتا،
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
4: دو ياتي تسكتان دارو،
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
3: كيري ديسني،
1: إنه جميل.
3: ميناده شاشين أو توريماشو،
1: دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إيني،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يطفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معاً.
3: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
5: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
5: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
5: مس
1: إلى
5: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
5: شاشين أو تورو،
1: والفعل
5: تورو
1: صيغة مس منه هي
5: توريماس،
1: وتحولت إلى
5: توريماشو.
0: استمعوا ورددوا:
5: شاشين أو توريماشو.
1: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
0: دعينا ندخل هذا المتجر.
1: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
5: هايرو
1: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
5: هايرو
1: هي
5: هايريماس،
1: وتحولت إلى
5: هايريماشو.
3: إي ديسني،
0: فكرة جيدة.
1: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح.
5: إي
1: يعني جيد.
5: ديس
1: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
5: ني
1: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
0: استمعوا ورددوا:
5: هايريماشو، كونو ميسي ني هايريماشو.
1: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا: تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
5: 時計台.
1: صيغة مس من الفعل يذهب
5: 行く
1: هي
5: 行きます.
1: ماذا تقولون؟
6: 時計台に行きましょう.
1: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً. قليلاً يعني
5: چوتو. چوتو.
1: الفعل يستريح هو
5: يسم
1: وصيغة مس منه هي
5: يسميماس. يسميماس.
6: چوتو يسميماشو. ちょっと休みましょう.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه

0: فقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيداً أن نحفظها كما هي، وجملة اليوم هي
1: すごい. すごい.
0: يعني مدهش، وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين. استمعوا ورددوا.
1: すごい.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو هوكايدو، إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان. تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية، وتجذب عدداً كبيراً من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة. وليس بها موسم مطير، ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبياً، ما يجعلها مقصداً جذاباً للسياح.
3: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
0: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر.
3: لابد أنه منظر جميل.
0: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة.
3: وماذا عن الشتاء؟
0: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاء وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 27 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يقول إن ترامب يفسح المجال أمام المحادثات مع إيران. خبير يقول إن المعلومات التي قدمها الغرب تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف بدقة في شبه جزيرة القرم. حركة الصراصير في الهند تنهي احتجاجاتها بعد استقالة وزير التعليم. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن الرئيس دونالد ترامب أوقف الهجمات على إيران لإفساح المجال أمام المحادثات مع البلاد. وأدلى السفير مايك والتس بهذا التصريح في مقابلة مع فوكس نيوز يوم الأحد. وقال والتس إن ترامب يفسح المجال أمام المحادثات، وأضاف: لقد شاركت كل من عمان وإيران وعدد من مفاوضين الآخرين على جميع المستويات ومن أعلى المستويات وصولا إلى المستوى الفني في الأسابيع القليلة الماضية، خاصة في الأيام القليلة الماضية. وتبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار فوق مضيق هرمز لمدة أسبوعين تقريبا. وأعلن الجيش الأمريكي يوم الخميس عن شن ضربات جوية على إيران لليوم 13 على التوالي، لكنه لم يصدر أي إعلان مماثل يوم الجمعة، ولم ترد أي تقارير عن شن ضربات مباشرة من أي من الجانبين منذ ذلك الحين. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إيراني رفيع قوله: هناك شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات، والرأي السائد هو أن هذا التوقف تكتيكي وليس حقيقيا. يقول خبير عسكري أوكراني إن معلومات استخباراتية متطورة للغاية قدمتها بعض الدول الغربية مكنت بلاده من شن هجمات دقيقة في هجومها المتصاعد على أهداف في شبه جزيرة القرم. وكانت روسيا قد ضمت شبه الجزيرة الواقعة جنوبي البلاد من جانب واحد عام 2014. وتحدث إيفان ستوباك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في العاصمة الأوكرانية كييف في 20 من يوليو تموز. وأقر ستوباك بأن روسيا تتمتع بتفوق كبير على أوكرانيا من حيث عدد القوات، مشيرا إلى وجود نحو 700 ألف جندي روسي على الأراضي الأوكرانية، وأضاف ووصف هذا العدد بأنه هائل للغاية، وأن أوكرانيا حقا غير قادرة على إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية على خطوط المواجهة. وأوضح ستوباك أن أوكرانيا كثفت هجماتها على المنشآت النفطية وغيرها من الأهداف داخل الأراضي الروسية وخارجها، وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة القتال. وأكد ستوباك أهمية ضرب شبه جزيرة القرم نظرا لوجود الكثير من المنشآت العسكرية وغيرها في المنطقة، وأوضح أن أوكرانيا تشن هجمات على أهداف داخل الأراضي الروسية وفي القرم لإجبار روسيا على استنزاف مواردها لحماية مساحات شاسعة من الأراضي. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تخطط لاستقدام 30,000 جندي إضافي من كوريا الشمالية، ولم تؤكد روسيا هذا الإعلان رسميا. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم السبت إن الاستعدادات لاستقبال القوات جارية منذ يونيو حزيران في منطقة فورونيج غربي روسيا. وقال أيضا إن كوريا الشمالية تستعد لتزويد روسيا بمنصات إطلاق إضافية للصواريخ البالستية. يذكر أنه في عام 2024 وقعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة شراكة دفاعية مشتركة، وتنص على أن يقدم البلدان المساعدة العسكرية لبعضهما البعض في حالة الطوارئ.
ويعتقد أن كوريا الشمالية قد أرسلت بالفعل أكثر من 10,000 جندي إلى منطقة كورسك غربي روسيا، حيث تشن القوات الأوكرانية هجمات عبر الحدود. أعلن المتظاهرون في الهند إنهاء احتجاجاتهم بعد استقالة وزير التعليم واستجابة الحكومة لمطالبهم الرئيسية. وكانت حركة الصراصير التي يقودها الشباب قد اندلعت بسبب مزاعم تسريبات في امتحانات القبول الجامعية. وفي مايو أيار ألغت السلطات نتائج امتحانات القبول في كليات الطب بدعوى وجود شبهات بتسريب الأسئلة، واضطر المتقدمون لإعادة الامتحان مما أثار احتجاجات بين الشباب. وطلب المحتجون وزير التعليم دارمدار برادان بالاستقالة. وفي بيان صدر يوم السبت أشار برادان إلى أنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء حتى يتمكن الطلاب من التركيز على دراستهم. وتم تدشين حزب كوكروتش جانتا على وسائل التواصل الاجتماعي في مايو أيار عندما شبه رئيس القضاة في الهند الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير. وقالت المجموعة في مؤتمر صحفي: لقد تم قبول جميع مطالبنا، ودعت المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري. وأفادت وسائل الإعلام الهندية بوجود مظاهرات في ولاية راجستان الغربية حتى بعد استقالة الوزير. كما ذكرت وسائل الإعلام أن المعارضة لا تزال تطالب بمحاسبة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. يراقب المتعاملون في السوق بحرص لمعرفة ما إذا كان صناع السياسات في مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سيحافظون على سعر الفائدة القياسي ثابتا أم سيرفعونه لأول مرة منذ 3 سنوات في اجتماعهم القادم. وسيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر 2 يوم الثلاثاء، وسيكون هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه في عهد رئيسه كيفن وارش، وسيتم الإعلان عن النتائج 4. ويتوقع مراقبو السوق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير للجلسة 5 على التوالي، ولم تجرى أي تغييرات منذ يناير كانون الثاني، وقد تباطأ معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك يتزايد حذر المشاركين في السوق إزاء خطر عودة التضخم للارتفاع. وقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام وسط مخاوف من تدهور الوضع في الشرق الأوسط إذا ما استمرت الولايات المتحدة وإيران في تصعيد التوترات. وأدلى وارش بشهادته أمام لجنة تابعة للكونغرس في 14 من يوليو تموز، وقال إن صناع السياسة في الاحتياط الفيدرالي لا يتسامحون مع التضخم المرتفع باستمرار. مستمعين، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 27 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يقول إن ترامب يفسح المجال أمام المحادثات مع إيران. خبير يقول إن المعلومات التي قدمها الغرب تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف بدقة في شبه جزيرة القرم. حركة الصراصير في الهند تنهي احتجاجاتها بعد استقالة وزير التعليم. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن الرئيس دونالد ترامب أوقف الهجمات على إيران لإفساح المجال أمام المحادثات مع البلاد. وأدلى السفير مايك والتس بهذا التصريح في مقابلة مع فوكس نيوز يوم الأحد. وقال والتس إن ترامب يفسح المجال أمام المحادثات، وأضاف: لقد شاركت كل من عمان وإيران وعدد من مفاوضين الآخرين على جميع المستويات ومن أعلى المستويات وصولا إلى المستوى الفني في الأسابيع القليلة الماضية، خاصة في الأيام القليلة الماضية. وتبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار فوق مضيق هرمز لمدة أسبوعين تقريبا. وأعلن الجيش الأمريكي يوم الخميس عن شن ضربات جوية على إيران لليوم 13 على التوالي، لكنه لم يصدر أي إعلان مماثل يوم الجمعة، ولم ترد أي تقارير عن شن ضربات مباشرة من أي من الجانبين منذ ذلك الحين. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إيراني رفيع قوله: هناك شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات، والرأي السائد هو أن هذا توقف تكتيكي وليس حقيقيا. يقول خبير عسكري أوكراني إن معلومات استخباراتية متطورة للغاية قدمتها بعض الدول الغربية مكنت بلاده من شن هجمات دقيقة في هجومها المتصاعد على أهداف في شبه جزيرة القرم. وكانت روسيا قد ضمت شبه الجزيرة الواقعة جنوبي البلاد من جانب واحد عام 2014. وتحدث إيفان ستوباك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في العاصمة الأوكرانية كييف في 20 من يوليو تموز. وقرر ستوباك بأن روسيا تتمتع بتفوق كبير على أوكرانيا من حيث عدد القوات، مشيرا إلى وجود نحو 700 ألف جندي روسي على الأراضي الأوكرانية، وأضاف ووصف هذا العدد بأنه هائل للغاية، وأن أوكرانيا حقا غير قادرة على إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية على خطوط المواجهة. وأوضح ستوباك

كأن أوكرانيا كثفت هجماتها على المنشآت النفطية وغيرها من الأهداف داخل الأراضي الروسية وخارجها، وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة القتال. وأكد ستوباك أهمية ضرب شبه جزيرة القرم نظرا لوجود الكثير من المنشآت العسكرية وغيرها في المنطقة، وأوضح أن أوكرانيا تشن هجمات على أهداف داخل الأراضي الروسية وفي القرم لإجبار روسيا على استنزاف مواردها لحماية مساحات شاسعة من الأراضي. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تخطط لاستقدام 30,000 جندي إضافي من كوريا الشمالية، ولم تؤكد روسيا هذا الإعلان رسمياً. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم السبت إن الاستعدادات لاستقبال القوات جارية منذ يونيو حزيران في منطقة فورونيج غربي روسيا. وقال أيضا إن كوريا الشمالية تستعد لتزويد روسيا بمنصات إطلاق إضافية للصواريخ البالستية. يذكر أنه في عام 2024 وقعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة شراكة دفاعية مشتركة، وتنص على أن يقدم البلدان المساعدة العسكرية لبعضهما البعض في حالة الطوارئ. ويعتقد أن كوريا الشمالية قد أرسلت بالفعل أكثر من 10,000 جندي إلى منطقة كورسك غربي روسيا، حيث تشن القوات الأوكرانية هجمات عبر الحدود. أعلن المتظاهرون في الهند إنهاء احتجاجاتهم بعد استقالة وزير التعليم واستجابة الحكومة لمطالبهم الرئيسية. وكانت حركة الصراصير التي يقودها الشباب قد اندلعت بسبب مزاعم تسريبات في امتحانات القبول الجامعية. وفي مايو أيار ألغت السلطات نتائج امتحانات القبول في كليات الطب بدعوى وجود شبهات بتسريب الأسئلة، واضطر المتقدمون لإعادة الامتحان مما أثار احتجاجات بين الشباب. وطلب المحتجون وزير التعليم دارمدار برادان بالاستقالة. وفي بيان صدر يوم السبت أشار برادان إلى أنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء حتى يتمكن الطلاب من التركيز على دراستهم. وتم تدشين حزب كوكروتش جانتا على وسائل التواصل الاجتماعي في مايو أيار عندما شبه رئيس القضاة في الهند الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير. وقالت المجموعة في مؤتمر صحفي: لقد تم قبول جميع مطالبنا، ودعت المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري. وأفادت وسائل الإعلام الهندية بوجود مظاهرات في ولاية راجستان الغربية حتى بعد استقالة الوزير، كما ذكرت وسائل الإعلام أن المعارضة لا تزال تطالب بمحاسبة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. يراقب المتعاملون في السوق بحرص لمعرفة ما إذا كان صناع السياسات في مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سيحافظون على سعر الفائدة القياسي ثابتا أم سيرفعونه لأول مرة منذ 3 سنوات في اجتماعهم القادم. وسيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، وسيكون هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه في عهد رئيسه كيفن وارش، وسيتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء. ويتوقع مراقبو السوق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير للجلسة الخامسة على التوالي، ولم تجرى أي تغييرات منذ يناير كانون الثاني، وقد تباطأ معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك يتزايد حذر المشاركين في السوق إزاء خطر عودة التضخم للارتفاع. وقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام وسط مخاوف من تدهور الوضع في الشرق الأوسط إذا ما استمرت الولايات المتحدة وإيران في تصعيد التوترات. وأدلى وارش بشهادته أمام لجنة تابعة للكونغرس في 14 من يوليو تموز، وقال إن صناع السياسة في الاحتياط الفيدرالي
لا يتسامح

يسمحون مع التضخم المرتفع باستمرار. مستمعين، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعاً إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج، محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميته ميته،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
3: أوكي ديس ني،
1: واو، إنه كبير.
3: هاجيمتا ميماشتا،
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
4: دو ياتي تسكوتان دارو،
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
3: كيري ديس ني،
1: إنه جميل.
3: مينا دي شاشين أو توريماشو،
1: دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إيني،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يطفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معاً.
3: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
5: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
5: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
5: مس
1: إلى
5: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
5: شاشين أو تورو،
1: والفعل
5: تورو
1: صيغة مس منه هي
5: توريماس،
1: وتحولت إلى
5: توريماشو.
0: استمعوا ورددوا:
5: 写真を撮りましょう.
1: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
0: دعينا ندخل هذا المتجر.
1: يعني هذا المتجر.

0: جر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
1: هايرو
0: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
1: هايرو
0: هي
1: هايريماس،
0: وتحولت إلى
1: هايريماشو. いいですね.
2: فكرة جيدة.
0: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح.
1: إي
0: يعني جيد.
1: دس
0: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
1: ن
0: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
2: استمعوا ورددوا.
1: هايريماشو كونو ميسي ني هايريماشو.
0: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
1: توكيداي. توكيداي
0: صيغة مس من الفعل يذهب
1: إيكو
0: هي
1: إيكيماس. إيكيماس
0: ماذا تقولون؟ أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلا. قليلا يعني
1: ちょっと. ちょっと.
0: الفعل يستريح هو
1: يسمو،
0: وصيغة مس منه هي
1: يسميماس. يسميماس.
3: ちょっと يسميماشو. ちょっと يسميماشو.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي
4: سغوي.
1: سغوي
0: يعني مدهش، وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين.
2: استمعوا ورددوا.
1: سغوي.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: سغوي. تام، ميته ميته.
5: أوكي ですね. 初めて見ました.
6: どうやって作ったんだろう.
5: 綺麗ですね. みんなで写真を撮りましょう. いいね.
7: ミーヤーのトラベルガイド.
2: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو هوكايدو، إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان.
0: تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية، وتجذب عدداً كبيراً من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة. وليس بها موسم مطير، ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبياً، ما يجعلها مقصداً جذاباً للسياح.
2: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
0: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر.
2: لابد أنه منظر جميل.
0: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة.
2: وماذا عن الشتاء؟
0: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاء وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 27 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يقول إن ترامب يفسح المجال أمام المحادثات مع إيران. خبير يقول إن المعلومات التي قدمها الغرب تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف بدقة في شبه جزيرة القرم. حركة الصراصير في الهند تنهي احتجاجاتها بعد استقالة وزير التعليم. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن الرئيس دونالد ترامب أوقف الهجمات على إيران لإفساح المجال أمام المحادثات مع البلاد. وأدلى السفير مايك والتس بهذا التصريح في مقابلة مع فوكس نيوز يوم الأحد. وقال والتس إن ترامب يفسح المجال أمام المحادثات، وأضاف: لقد شاركت كل من عمان وإيران وعدد من المفاوضين الآخرين على

جميع المستويات، ومن أعلى المستويات وصولا إلى المستوى الفني في الأسابيع القليلة الماضية، خاصة في الأيام القليلة الماضية. وتبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار فوق مضيق هرمز لمدة أسبوعين تقريبا. وأعلن الجيش الأمريكي يوم الخميس عن شن ضربات جوية على إيران لليوم 13 على التوالي، لكنه لم يصدر أي إعلان مماثل يوم الجمعة. ولم ترد أي تقارير عن شن ضربات مباشرة من أي من الجانبين منذ ذلك الحين. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إيراني رفيع قوله: هناك شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات، والرأي السائد هو أن هذا التوقف تكتيكي وليس حقيقيا. يقول خبير عسكري أوكراني إن معلومات استخباراتية متطورة للغاية قدمتها بعض الدول الغربية مكنت بلاده من شن هجمات دقيقة في هجومها المتصاعد على أهداف في شبه جزيرة القرم. وكانت روسيا قد ضمت شبه الجزيرة الواقعة جنوبي البلاد من جانب واحد عام 2014. وتحدث إيفان ستوباك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في العاصمة الأوكرانية كييف في 20 يوليو تموز. وأقر ستوباك بأن روسيا تتمتع بتفوق كبير على أوكرانيا من حيث عدد القوات، مشيرا إلى وجود نحو 700,000 جندي روسي على الأراضي الأوكرانية، وأضاف ووصف هذا العدد بأنه هائل للغاية، وأن أوكرانيا حقا غير قادرة على إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية على خطوط المواجهة. وأوضح ستوباك أن أوكرانيا كثفت هجماتها على المنشآت النفطية وغيرها من الأهداف داخل الأراضي الروسية وخارجها، وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة القتال. وأكد ستوباك أهمية ضرب شبه جزيرة القرم نظرا لوجود الكثير من المنشآت العسكرية وغيرها في المنطقة، وأوضح أن أوكرانيا تشن هجمات على أهداف داخل الأراضي الروسية وفي القرم لإجبار روسيا على استنزاف مواردها لحماية مساحات شاسعة من الأراضي. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تخطط لاستقدام 30,000 جندي إضافي من كوريا الشمالية، ولم تؤكد روسيا هذا الإعلان رسميا. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم السبت إن الاستعدادات لاستقبال القوات جارية منذ يونيو حزيران في منطقة فورونيج غربي روسيا. وقال أيضا إن كوريا الشمالية تستعد لتزويد روسيا بمنصات إطلاق إضافية للصواريخ البالستية. يذكر أنه في عام 2024 وقعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة شراكة دفاعية مشتركة، وتنص على أن يقدم البلدان المساعدة العسكرية لبعضهما البعض في حالة الطوارئ. ويعتقد أن كوريا الشمالية قد أرسلت بالفعل أكثر من 10,000 جندي إلى منطقة كورسك غربي روسيا، حيث تشن القوات الأوكرانية هجمات عبر الحدود. أعلن المتظاهرون في الهند إنهاء احتجاجاتهم بعد استقالة وزير التعليم واستجابة الحكومة لمطالبهم الرئيسية. وكانت حركة الصراصير التي يقودها الشباب قد اندلعت بسبب مزاعم تسريبات في امتحانات القبول الجامعية. وفي مايو أيار ألغت السلطات نتائج امتحانات القبول في كليات الطب بدعوى وجود شبهات بتسريب الأسئلة، واضطر المتقدمون لإعادة الامتحان مما أثار احتجاجات بين الشباب. وطلب المحتجون وزير التعليم دارمدار برادان بالاستقالة. وفي بيان صدر يوم السبت أشار برادان إلى أنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء حتى يتمكن الطلاب من التركيز على دراستهم. وتم تدشين حزب كوكروتش جانتا على وسائل التواصل الاجتماعي في مايو أيار عندما شبه رئيس القضاة في الهند الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير.

التقصير. وقالت المجموعة في مؤتمر صحفي: لقد تم قبول جميع مطالبنا، ودعت المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري. وأفادت وسائل الإعلام الهندية بوجود مظاهرات في ولاية راجستان الغربية حتى بعد استقالة الوزير. كما ذكرت وسائل الإعلام أن المعارضة لا تزال تطالب بمحاسبة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. يراقب المتعاملون في السوق بحرص لمعرفة ما إذا كان صناع السياسات في مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سيحافظون على سعر الفائدة القياسي ثابتا أم سيرفعونه لأول مرة منذ 3 سنوات في اجتماعهم القادم. وسيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر 2 يوم الثلاثاء، وسيكون هذا الاجتماع هو 2 من نوعه في عهد رئيسه كيفن وارش، وسيتم الإعلان عن النتائج 4. ويتوقع مراقبو السوق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير للجلسة 5 على التوالي، ولم تجرى أي تغييرات منذ يناير كانون الثاني، وقد تباطأ معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك يتزايد حذر المشاركين في السوق إزاء خطر عودة التضخم للارتفاع. وقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام وسط مخاوف من تدهور الوضع في الشرق الأوسط إذا ما استمرت الولايات المتحدة وإيران في تصعيد التوترات. وأدلى وارش بشهادته أمام لجنة تابعة للكونغرس في 14 من يوليو تموز، وقال إن صناع السياسة في الاحتياط الفيدرالي لا يتسامحون مع التضخم المرتفع باستمرار. مستمعين، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعاً إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج، محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميته ميته،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
3: أوكي ديسني،
1: واو، إنه كبير.
3: هاشيمته ميماشتا،
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
4: دو ياتي تسكتان دارو،
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
3: كيري ديسني،
1: إنه جميل.
3: مينا دي شاشين أو توريماشو،
1: دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إيني،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يطفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معاً.
3: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
5: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
5: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
5: مس
1: إلى
5: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
5: شاشين أو تورو،
1: والفعل
5: تورو
1: صيغة مس منه هي
5: توريماس،
1: وتحولت إلى
5: توريماشو.
0: استمعوا ورددوا:
5: 写真を撮りましょう.
1: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
0: دعينا ندخل هذا المتجر.
1: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
5: هايرو
1: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
5: هايرو
1: هي
5: هايريماس،
1: وتحولت إلى
5: هايريماشو.
3: إي ديسني،
0: فكرة جيدة.
1: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح.
5: إي
1: يعني جيد.
5: ديس
1: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
5: ني
1: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
0: استمعوا ورددوا:
5: 入りましょう. この店に入りましょう.
1: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا: تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
5: 時計台
1: صيغة ます من الفعل يذهب
5: 行く
1: هي
5: 行きます
1: ماذا تقولون؟
6: 時計台に行きましょう
1: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً. قليلاً يعني
5: ちょっと
1: الفعل يستريح هو
5: يسم
1: وصيغة مس منه هي
5: يسميます
6: ちょっと休みましょう
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي وجملة اليوم هي
2: すごい
1: يعني مدهش وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين استمعوا ورددوا
5: すごい
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: すごい. تام، 見て見て.
3: آه大きいですね. 初めて見ました.
4: どうやって作ったんだろう.
3: 綺麗ですね. みんなで写真を撮りましょう.
2: いいね.
7: トラベルガイド
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو هوكايدو إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان
1: تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية وتجذب عددا كبيرا من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة وليس بها موسم مطير ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبيا ما يجعلها مقصدا جذابا للسياح
0: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
1: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر
0: لابد أنه منظر جميل
1: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب والتي تعيش في مواطنها الطبيعية وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة
0: وماذا عن الشتاء؟
1: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاء وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
0: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو فكونوا معنا

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 27 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يقول إن ترامب يفسح المجال أمام المحادثات مع إيران. خبير يقول إن المعلومات التي قدمها الغرب تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف بدقة في شبه جزيرة القرم. حركة الصراصير في الهند تنهي احتجاجاتها بعد استقالة وزير التعليم. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن الرئيس دونالد ترامب أوقف الهجمات على إيران لإفساح المجال أمام المحادثات مع البلاد. وأدلى السفير مايك والتس بهذا التصريح في مقابلة مع فوكس نيوز يوم الأحد. وقال والتس إن ترامب يفسح المجال أمام المحادثات، وأضاف: لقد شاركت كل من عمان وإيران وعدد من مفاوضين الآخرين على جميع المستويات ومن أعلى المستويات وصولا إلى المستوى الفني في الأسابيع القليلة الماضية، خاصة في الأيام القليلة الماضية. وتبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار فوق مضيق هرمز لمدة أسبوعين تقريبا. وأعلن الجيش الأمريكي يوم الخميس عن شن ضربات جوية على إيران لليوم 13 على التوالي، لكنه لم يصدر أي إعلان مماثل يوم الجمعة، ولم ترد أي تقارير عن شن ضربات مباشرة من أي من الجانبين منذ ذلك الحين. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إيراني رفيع قوله: هناك شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات، والرأي السائد هو أن هذا التوقف تكتيكي وليس حقيقيا. يقول خبير عسكري أوكراني إن معلومات استخباراتية متطورة للغاية قدمتها بعض الدول الغربية مكنت بلاده من شن هجمات دقيقة في هجومها المتصاعد على أهداف في شبه جزيرة القرم. وكانت روسيا قد ضمت شبه الجزيرة الواقعة جنوبي البلاد من جانب واحد عام 2014. وتحدث إيفان ستوباك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في العاصمة الأوكرانية كييف في 20 من يوليو تموز. وأقر ستوباك بأن روسيا تتمتع بتفوق كبير على أوكرانيا من حيث عدد القوات، مشيرا إلى وجود نحو 700 ألف جندي روسي على الأراضي الأوكرانية، وأضاف ووصف هذا العدد بأنه هائل للغاية، وأن أوكرانيا حقا غير قادرة على إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية على خطوط المواجهة. وأوضح ستوباك أن أوكرانيا كثفت هجماتها على المنشآت النفطية وغيرها من الأهداف داخل الأراضي الروسية وخارجها، وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة القتال. وأكد ستوباك أهمية ضرب شبه جزيرة القرم نظرا لوجود الكثير من المنشآت العسكرية وغيرها في المنطقة، وأوضح أن أوكرانيا تشن هجمات على أهداف داخل الأراضي الروسية وفي القرم لإجبار روسيا على استنزاف مواردها لحماية مساحات شاسعة من الأراضي. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تخطط لاستقدام 30,000 جندي إضافي من كوريا الشمالية، ولم تؤكد روسيا هذا الإعلان رسميا. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم السبت إن الاستعدادات لاستقبال القوات جارية منذ يونيو حزيران في منطقة فورونيج غربي روسيا. وقال أيضا إن كوريا الشمالية تستعد لتزويد روسيا بمنصات إطلاق إضافية للصواريخ البالستية. يذكر أنه في عام 2024 وقعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة شراكة دفاعية مشتركة، وتنص على أن يقدم البلدان المساعدة العسكرية لبعضهما البعض في حالة الطوارئ.
ويعتقد أن كوريا الشمالية قد أرسلت بالفعل أكثر من 10,000 جندي إلى منطقة كورسك غربي روسيا، حيث تشن القوات الأوكرانية هجمات عبر الحدود. أعلن المتظاهرون في الهند إنهاء احتجاجاتهم بعد استقالة وزير التعليم واستجابة الحكومة لمطالبهم الرئيسية. وكانت حركة الصراصير التي يقودها الشباب قد اندلعت بسبب مزاعم تسريبات في امتحانات القبول الجامعية. وفي مايو أيار ألغت السلطات نتائج امتحانات القبول في كليات الطب بدعوى وجود شبهات بتسريب الأسئلة، واضطر المتقدمون لإعادة الامتحان مما أثار احتجاجات بين الشباب. وطلب المحتجون وزير التعليم دارمدار برادان بالاستقالة. وفي بيان صدر يوم السبت أشار برادان إلى أنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء حتى يتمكن الطلاب من التركيز على دراستهم. وتم تدشين حزب كوكروتش جانتا على وسائل التواصل الاجتماعي في مايو أيار عندما شبه رئيس القضاة في الهند الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير. وقالت المجموعة في مؤتمر صحفي: لقد تم قبول جميع مطالبنا، ودعت المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري. وأفادت وسائل الإعلام الهندية بوجود مظاهرات في ولاية راجستان الغربية حتى بعد استقالة الوزير. كما ذكرت وسائل الإعلام أن المعارضة لا تزال تطالب بمحاسبة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. يراقب المتعاملون في السوق بحرص لمعرفة ما إذا كان صناع السياسات في مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سيحافظون على سعر الفائدة القياسي ثابتا أم سيرفعونه لأول مرة منذ 3 سنوات في اجتماعهم القادم. وسيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر 2 يوم الثلاثاء، وسيكون هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه في عهد رئيسه كيفن وارش، وسيتم الإعلان عن النتائج 4. ويتوقع مراقبو السوق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير للجلسة 5 على التوالي، ولم تجرى أي تغييرات منذ يناير كانون الثاني، وقد تباطأ معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك يتزايد حذر المشاركين في السوق إزاء خطر عودة التضخم للارتفاع. وقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام وسط مخاوف من تدهور الوضع في الشرق الأوسط إذا ما استمرت الولايات المتحدة وإيران في تصعيد التوترات. وأدلى وارش بشهادته أمام لجنة تابعة للكونغرس في 14 من يوليو تموز، وقال إن صناع السياسة في الاحتياط الفيدرالي لا يتسامحون مع التضخم المرتفع باستمرار. مستمعين، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعاً إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج، محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميته ميته،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
3: أوكي ديسني،
1: واو، إنه كبير.
3: هاشيمتا ميناستا،
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
4: دو ياتي تسكتان دارو،
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
3: كيري ديسني،
1: إنه جميل.
3: مينا دي شاشين أو توري ماشو،
1: دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إيني،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يطفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معاً.
3: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
5: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
5: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
5: مس
1: إلى
5: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
5: 写真を撮る،
1: والفعل
5: 撮る
1: صيغة مس منه هي
5: 撮ります
1: وتحولت إلى
5: 撮りましょう.
0: استمعوا ورددوا:
5: 写真を撮りましょう.
1: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
0: دعينا ندخل هذا المتجر.
1: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
5: هايرو
1: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
5: هايرو
1: هي
5: هايريماس
1: وتحولت إلى
5: هايريماشو.
3: إيですね،
0: فكرة جيدة.
1: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح.
5: إي
1: يعني جيد.
5: ديس
1: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
5: ني
1: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
0: استمعوا ورددوا:
5: 入りましょう. この店に入りましょう.
1: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا: تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
5: 時計台
1: صيغة ます من الفعل يذهب
5: 行く
1: هي
5: 行きます
1: ماذا تقولون؟
6: 時計台に行きましょう
1: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً. قليلاً يعني
5: ちょっと
1: الفعل يستريح هو
5: يسمو
1: وصيغة مس منه هي
5: يسميます
6: ちょっと休みましょう
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي وجملة اليوم هي
5: すごい
1: يعني مدهش وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين استمعوا ورددوا
5: すごい
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: すごい. تام, 見て.
3: آه,大きいですね. 初めて見ました.
4: どうやって作ったんだろう.
3: 綺麗ですね. みんなで写真を撮りましょう.
2: いいね.
7: トラベルガイド
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو هوكايدو إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان
1: تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون

0: الساخنة الطبيعية، وتجذب عدداً كبيراً من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة. وليس بها موسم مطير، ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبياً، ما يجعلها مقصداً جذاباً للسياح.
1: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
0: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر.
1: لابد أنه منظر جميل.
0: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب، والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة.
1: وماذا عن الشتاء؟
0: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاء، وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 27 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يقول إن ترامب يفسح المجال أمام المحادثات مع إيران. خبير يقول إن المعلومات التي قدمها الغرب تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف بدقة في شبه جزيرة القرم. حركة الصراصير في الهند تنهي احتجاجاتها بعد استقالة وزير التعليم. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن الرئيس دونالد ترامب أوقف الهجمات على إيران لإفساح المجال أمام المحادثات مع البلاد. وأدلى السفير مايك والتس بهذا التصريح في مقابلة مع فوكس نيوز يوم الأحد. وقال والتس إن ترامب يفسح المجال أمام المحادثات، وأضاف: لقد شاركت كل من عمان وإيران وعدد من مفاوضين الآخرين على جميع المستويات ومن أعلى المستويات وصولا إلى المستوى الفني في الأسابيع القليلة الماضية، خاصة في الأيام القليلة الماضية. وتبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار فوق مضيق هرمز لمدة أسبوعين تقريبا. وأعلن الجيش الأمريكي يوم الخميس عن شن ضربات جوية على إيران لليوم 13 على التوالي، لكنه لم يصدر أي إعلان مماثل يوم الجمعة، ولم ترد أي تقارير عن شن ضربات مباشرة من أي من الجانبين منذ ذلك الحين. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إيراني رفيع قوله: هناك شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات، والرأي السائد هو أن هذا التوقف تكتيكي وليس حقيقيا. يقول خبير عسكري أوكراني إن معلومات استخباراتية متطورة للغاية قدمتها بعض الدول الغربية مكنت بلاده من شن هجمات دقيقة في هجومها المتصاعد على أهداف في شبه جزيرة القرم. وكانت روسيا قد ضمت شبه الجزيرة الواقعة جنوبي البلاد من جانب واحد عام 2014. وتحدث إيفان ستوباك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في العاصمة الأوكرانية كييف في 20 من يوليو تموز،

وأقر ستوباك بأن روسيا تتمتع بتفوق كبير على أوكرانيا من حيث عدد القوات، مشيرا إلى وجود نحو 700 ألف جندي روسي على الأراضي الأوكرانية، وأضاف ووصف هذا العدد بأنه هائل للغاية، وأن أوكرانيا حقا غير قادرة على إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية على خطوط المواجهة. وأوضح ستوباك أن أوكرانيا كثفت هجماتها على المنشآت النفطية وغيرها من الأهداف داخل الأراضي الروسية وخارجها، وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة القتال. وأكد ستوباك أهمية ضرب شبه جزيرة القرم نظرا لوجود الكثير من المنشآت العسكرية وغيرها في المنطقة، وأوضح أن أوكرانيا تشن هجمات على أهداف داخل الأراضي الروسية وفي القرم لإجبار روسيا على استنزاف مواردها لحماية مساحات شاسعة من الأراضي. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تخطط لاستقدام 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية، ولم تؤكد روسيا هذا الإعلان رسمياً. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم السبت إن الاستعدادات لاستقبال القوات جارية منذ يونيو حزيران في منطقة فورونيج غربي روسيا. وقال أيضا إن كوريا الشمالية تستعد لتزويد روسيا بمنصات إطلاق إضافية للصواريخ البالستية. يذكر أنه في عام 2024 وقعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة شراكة دفاعية مشتركة، وتنص على أن يقدم البلدان المساعدة العسكرية لبعضهما البعض في حالة الطوارئ. ويعتقد أن كوريا الشمالية قد أرسلت بالفعل أكثر من 10,000 جندي إلى منطقة كورسك غربي روسيا، حيث تشن القوات الأوكرانية هجمات عبر الحدود. أعلن المتظاهرون في الهند إنهاء احتجاجاتهم بعد استقالة وزير التعليم واستجابة الحكومة لمطالبهم الرئيسية. وكانت حركة الصراصير التي يقودها الشباب قد اندلعت بسبب مزاعم تسريبات في امتحانات القبول الجامعية. وفي مايو أيار ألغت السلطات نتائج امتحانات القبول في كليات الطب بدعوى وجود شبهات بتسريب الأسئلة، واضطر المتقدمون لإعادة الامتحان مما أثار احتجاجات بين الشباب. وطلب المحتجون وزير التعليم دارمدار برادان بالاستقالة. وفي بيان صدر يوم السبت أشار برادان إلى أنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء حتى يتمكن الطلاب من التركيز على دراستهم. وتم تدشين حزب كوكروتش جانتا على وسائل التواصل الاجتماعي في مايو أيار عندما شبه رئيس القضاة في الهند الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير. وقالت المجموعة في مؤتمر صحفي: لقد تم قبول جميع مطالبنا، ودعت المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري. وأفادت وسائل الإعلام الهندية بوجود مظاهرات في ولاية راجستان الغربية حتى بعد استقالة الوزير، كما ذكرت وسائل الإعلام أن المعارضة لا تزال تطالب بمحاسبة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. يراقب المتعاملون في السوق بحرص لمعرفة ما إذا كان صناع السياسات في مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سيحافظون على سعر الفائدة القياسي ثابتا أم سيرفعونه لأول مرة منذ 3 سنوات في اجتماعهم القادم. وسيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، وسيكون هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه في عهد رئيسه كيفن وارش، وسيتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء. ويتوقع مراقبو السوق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير للجلسة الخامسة على التوالي، ولم تجرى أي تغييرات منذ يناير كانون الثاني، وقد تباطأ معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق،
ومع ذلك يتزايد حذر المشاركين في السوق إزاء خطر عودة التضخم للارتفاع. وقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام وسط مخاوف من تدهور الوضع في الشرق الأوسط إذا ما استمرت الولايات المتحدة وإيران في تصعيد التوترات. وأدلى وارش بشهادته أمام لجنة تابعة للكونغرس في 14 من يوليو تموز وقال إن صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع التضخم المرتفع باستمرار. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعاً إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج، محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميته ميته،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
3: أوكي ديس ني،
1: واو، إنه كبير.
3: هاجيميتا ميماشتا،
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
4: دو ياتتي تسوكوتان دارو،
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
3: كيري ديس ني،
1: إنه جميل.
3: مينا دي شاشين أو توريماشو،
1: دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إيني،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يطفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معاً.
3: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
5: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
5: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
5: مس
1: إلى
5: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
5: 写真を撮る،
1: والفعل
5: 撮る
1: صيغة مس منه هي
5: 撮ります
1: وتحولت إلى
5: 撮りましょう.
0: استمعوا ورددوا:
5: 写真を撮りましょう.

0: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
1: دعينا ندخل هذا المتجر.
0: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
2: هايرو
0: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
2: هايرو
0: هي
2: هايريماس،
0: وتحولت إلى
2: هايريماشو.
1: فكرة جيدة.
0: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح
2: إي،
0: يعني جيد.
2: دس
0: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
2: ن
0: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
1: استمعوا ورددوا.
2: هايريماشو كونو ميسي ني هايريماشو.
0: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
2: توكيداي. توكيداي
0: صيغة مس من الفعل يذهب
2: إيكو
0: هي
2: إيكيماس. إيكيماس
0: ماذا تقولون؟
3: 時計台に行きましょう。
0: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً. قليلاً يعني
2: ちょっと. ちょっと.
0: الفعل يستريح هو
2: يسمو،
0: وصيغة مس منه هي
2: يسميماس.
3: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي
4: سغوي.
2: سغوي
0: يعني مدهش، وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين.
1: استمعوا ورددوا.
2: سغوي.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: سغوي. تام، ميته ميته.
5: أوكي ですね.
6: 初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
7: ミーアのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو هوكايدو، إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان.
0: تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية، وتجذب عدداً كبيراً من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة. وليس بها موسم مطير، ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبياً، ما يجعلها مقصداً جذاباً للسياح.
1: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
0: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر.
1: لابد أنه منظر جميل.
0: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة.
1: وماذا عن الشتاء؟
0: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاء وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو، فكونوا معنا.